0: سلام سلام لكي درسولون يم يتفعلش ينبسس قامر قام بروك نوم يما هزانش فريم عندك أدموم بروك عملاك نوزاريم اكزيابير ولد أما تاقزي لكاسا انبالزر دانبنا انداسا كنفسش نفس كسقاي سقابي نسا دسي علشوي سقانا قلتش كقيتا دسي باليش أما قرب الليش سلامتا لم يلن سات سالتش طوات ماتا ودلجيش اندي عدر قلن يكرتا يكربلو هاتي عتاجنن هلون اندي عدنن بانشي تامازنن علن
1: Détendez-vous, vous écoutez Radio Bazarnaum.